أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: أحيا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت.

0: سألت وهو رب العرش العظيم يقول ذلك 7 مرات.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: شفاعة يوم القيامة. الأذكار.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومما جاء في فضل سورة الفاتحة أيضا ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قالها ثلاثا: غير تمام، خداج يعني ناقصة. فقيل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد، يعني قرأ الفاتحة، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، يعني هذا أول شروع في الفاتحة، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. يعني الله عز وجل يسمعك حينما تقرأ الفاتحة، كأنك تناجي الله سبحانه وتعالى. وأي فضل أعظم من هذا الفضل، أنك تناجي الله، تقول الحمد لله رب العالمين، الله يقول حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر، ما أعظم هذا الفضل الذي يكون فيه العبد مناجا لربه مع هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة لقمان.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.
4: لكن

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الجاثية. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة.

0: سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة هود عليه السلام بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة هود عليه السلام. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بالله.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الكهف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الكهف.
3: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
4: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
3: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
5: مستمعي الكرام في كل مكان، نبقى وإياكم مع تلاوة عطرة للقارئ عبد الرحمن أبو زهرة، وتلاوة لسورة فاطر.

الدعاء يا واسع العطاء يا رافع السماء يا دائم البقاء يا عالم الغيوب يا ساتر العيوب.

هادي الرشاد يا ملهم السداد ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم فوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير.

0: سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد

0: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل، سورة المؤمنون. استمعتم إليها بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: فواصل حديثية. فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
1: روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الترمذي وصححه الألباني.
3: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الفرقان.
2: أطايب الذكر والدعاء.

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأثمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل ينتبه من نومه فيقول: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، إلا قال الله تعالى: صدق عبدي. عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ثم إذا أمسى

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تتلى على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي سورة فصلت.
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة فاطر بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة فاطر.
2: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب

0: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
1: حث الله المؤمنين دائما على التشاور فيما بينهم لخير حياتهم، وخصوصا في هذه السورة. القارئ محمد أنور عبد الحليم محمود يتلو على أسماعكم سورة الشورى.

عليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الشورى، استمعتم إليها بصوت القارئ محمد أنور عبد الحليم محمود.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
3: الروح. مستمعين الكرام، يتلو عليكم الشيخ أحمد الطرابلسي ما تيسر له من سورة الحج.

0: فيما مضى من الوقت استمعتم إلى الشيخ أحمد الطرابلسي في تلاوة عطرة لما تيسر له من سورة الحج.
1: اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
3: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الصافات.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب، أثير الروح،
2: والبرامج المفيدة،
1: ولقاءات ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

0: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب

العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين

يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا

وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا

فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم

يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.

هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا

كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين

الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما

0: يذكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم

وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم أيها الأحبة إلى سورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم، في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سور السبع الطوال، السبع الطوال، ما جاء من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبعة، يعني السبعة الطوال اللي هي أول سبع سور حسب ترتيب المصحف، هي البقرة

0: وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. هذه السور السبع. قال أعطيت مكان التوراة السبعة وأعطيت مكان الزبور المعين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع الأول فهو حبر. من أخذ أي من اعتنى بها تلاوة وحفظا وتأملا وتدبرا فهو الحبر. حبر يعني من علماء المسلمين أن يفقه هذه الآيات العظيمة من السبع السور الطويلة من أول المصحف.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: تستمعون مستمعين الأكارم إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ أسامة الصافي.

كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال. استمعتم إليها بصوت القارئ أسامة الصافي. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

وروح ملؤها الاطمئنان، متفائلة برزق عظيم من رب كريم، ولسان حالها يقول:

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: عليهما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفتح.
3: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
2: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
4: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
5: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل حصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الفتح.

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: تلا علينا الشيخ محمود خليل حصري ما تيسر من سورة الفتح.
1: اللهم
2: اللهم
1: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك.

إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل.
1: مستمعين الأكارم، يتلو علينا فيما يلي القارئ خليفة الطنيجي ما يتيسر له من سورة الروم.

0: مستمعين الكرام، استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة خاشعة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، وقد تلا عليكم ما تيسر له من سورة الروم.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
2: وجه الأرض،
1: بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح، أثير
0: الروح. مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة النور.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة النور.
2: ربنا إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم.
1: الله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الدخان.

0: قياما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الفرقان. اللهم يا من يغفر الزلات،
3: اللهم يا من يغفر الزلات
2: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان

متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة الأنعام.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح

ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة.

0: إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
3: جنة الأرض
4: كان الحفاظ على البيئة دائما جزءا مهما من شخصية الإنسان المسلم، كيف لا وقد استأمنه ربه سبحانه وتعالى عليها واستخلفه في الأرض ليعمرها ويحافظ على ما بها من النعم، فكما أنه مستأمن فهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك أخبر سبحانه في محكم تنزيله بأن من يرث هذه الأرض عباده المؤمنون الصالحون الذين تحكمهم القيم السامية التي أمرهم بإقامتها في الكون. أمر الله عباده بإصلاح الأرض والحفاظ على جمالها لتزدان حياتهم وينعموا بخيراتها، ونهاهم عن إفسادها والعبث في مقدراتها التي فطر الله الخليقة عليها. وهذا من كمال شريعة المولى عز وجل حين يأمره بالحفاظ على البيئة من حوله لصالحه هو ولصالح أخيه الإنسان وجميع من هم معه على هذا الكوكب من المخلوقات.
3: جنة الأرض.

تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى أحسن القصص. نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة يوسف عليه السلام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.

يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.

تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.

إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين

ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل

الآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة لأحسن القصص. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة يوسف عليه السلام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: الأذكار دعاء من استصعب عليه أمر.

0: بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

اللهم عصمنا عن سفاهة القول والعمل، واهتزاز الفكر وفراغ العاطفة. اللهم كن معنا عند قلة الحيلة، وأكرمنا باتزان العقل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تستمعون إلى سورة تحدثت عن أسس المجتمع الإسلامي في أول عهده بالمدينة المنورة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، نستمع إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعتم فيما مضى إلى تجليات الجهاد في سبيل الله، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: جنة الأرض
4: قال تعالى:

الأرض صندوق الأسرار والكنوز العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. تلك الكنوز التي سبر أغوارها الإنسان مذ حطت أقدامه عليها، وما زال ينهل منها ويستخرج ما يقويه ويستعين به على تذليل الصعاب أيا كانت. وقد بلغ من عظمة هذا الخلق الجليل من عناصر ومعادن أن سمى الله سبحانه وتعالى سورة في القرآن الكريم باسم الحديد، لعظم الفوائد التي تنجم عنه لبني الإنسان منذ فجر التاريخ وإلى يومنا هذا. ولأن السماء والأرض لله تعالى، فقد أشار سبحانه للناس بأنهم إن وجدوا الحديد واستعانوا به في حياتهم، فإن هذا العنصر إنما أنزله الله من السماء وليس من مكونات الأرض كبقية المواد، في إشارة واضحة إلى أن ما في الأرض والسماء إنما هو جزء يسير من ملكوت الله الواسع، ليكون سببا في قيام الإنسان بدوره تجاه نفسه ومجتمعه، وليقيم كلمة الله عز وجل على الأرض. جنة الأرض.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة لسورة إبراهيم بصوت الشيخ صلاح بخاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الخبيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة إبراهيم بصوت الشيخ صلاح بخاطر.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل أواخر سورة آل عمران، ما جاء عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته رضي الله تعالى عنها، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وهذا يدلك على فضل تلاوة هذه الآيات من خواتم سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر سورة آل عمران. هذه آخر عشر آيات جاء فضلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل تلا هذه الآيات.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي. جعلكم الله من الزمر التي تدخل جنة الفردوس بلا حساب. تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ محمد بن عبد العزيز الشامي. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد بن عبد العزيز الشامي تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: دعاء من أصابه شك في الإيمان.
2: يست

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت، وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفءا ولا مستحقا. تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا. وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك، ولا استخفافا بوعدك، ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك. وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري، ولا أدري ماذا ينتهي.

0: تنتظرني بالغيب، ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك، سبحانك ما أحوجني إليك، سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك. سبحانك لا أعتز إلا بك، ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك؟ يا عزيز، من لذلي غيرك؟ يا قوي، من لضعفي غيرك؟ يا غني، من لفقري غيرك؟ اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. ربي إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر. اكفني يا كافي، فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك. اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك. إن الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغني مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تلحقني به مع الصالحين، ومن اليقين ما يجعلني من المقربين.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين.

0: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم. نستمع إلى سورة الشعراء بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على

0: بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، وقد تلاها على أسماعكم إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ

0: أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الحجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة الحجر.
1: أذكار المساء.
2: إيه هذه حال الدنيا.
3: ما يحزنك أيها الشيخ؟
2: قلة الزاد وطول السفر وكثرة الذنوب، وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنعموا بوصاله وشقينا. ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا ودنت منيتنا، فمن ينجينا؟ فتجمعوا أهل القطيعة والجفا، نبكي شهورا قد مضت وسنين.
3: حنانيك أيها الشيخ الوقور، فإن ربك رحيم غفور. إذا أوجعت تلك الذنوب فداوها برفع يد في الليل، والليل مظلم. ولا تقنطا من رحمة الله، إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمته للمذنبين تكرم.
2: إيه يا بحر، لو علمت عظم ذنوبي لكففت عن لومي وتأنيبي.
3: أيها الشيخ الوقور، إن شئت أرشدتك إلى دواء تلك الذنوب.
2: علي به يا بحر.
3: إنه الإكثار من ذكر علام الغيوب. ألم يبلغك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فإن رمت أن تكون من المقربين من رب العالمين فكن له من الذاكرين. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وخير الذكر ما ورد عن سيد البشر في الصباح والمساء. وإليك أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
4: الأذكار، أذكار المساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة ياسين، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود الرفاعي.

0: القارئ الشيخ محمود الرفاعي تلا على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة ياسين.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. رواه

0: هو أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ومما جاء في فضل آية الكرسي، وهي آية من سورة البقرة، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، أن يكون أمينا على زكاة رمضان يحفظ. قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، يعني جاء واحد وأراد أن يأخذ من الطعام خفية وخلسة، وهو الآن مؤتمن على هذا الطعام من زكاة الفطر. قال: فأخذته، أي أمسكته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، يعني بدأ يترجى ويستعطف. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود. قال: فرحمته وخليت سبيله، لكن من باب الأمانة. قال: فلما أصبحت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فرصدته الثالثة. شوف يقين الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، إذن هو يقينا سيعود. فجاء في المرة الثالثة يحثو من الطعام. قال: فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال: فخليت سبيله، هذا مقابل هذا. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. فقال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: إذا أنت قرأتها لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكان الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. الأصل فيه أنه كذب، لكن صدقك في هذه الجزئية. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ تعرف أسيرك هذا من؟ قال: لا يا رسول

0: الله. قال ذاك شيطان، أي شيطان تمثل على هيئة الإنس وجاء وأخذ يسرق من طعام الزكاة، ثم لما لم يجد فكاكا إلا أن يعلمك هذه الآية، علمك لما يعلم الشيطان من تأثير هذه الآية وفضلها في حفظ المسلم وصيانته من الشياطين وكيد الشياطين ووسوسة الشياطين، لسيما وأن الإنسان إذا نام فإنه يغيب عنه الإدراك ويكون أحوج ما يكون إلى ما يحفظه في منامه وغفلته. وفجاءت هذه الآية العظيمة الكريمة لتكون حفظا للمسلم في حال نومه وسكونه وراحته ودعته، بل حتى في أحلامك لا يمكن أن يدخل عليك بأحلام مزعجة، أن يأتيك الشيطان بالأحلام المزعجة. ولذلك أنا أهيب بنفسي وكذلك إخواني أخواتي وكذلك المجتمع أن نعلم أبناءنا أيضا أن لا ينام إلا وقد قرأ آية الكرسي، إما نشغلها بشكل صوتي يسمعها ويرددها، أو نقرأ له وهو يقرأ معنا حتى ينام، أو أننا نعلقها إن كان يحسن القراءة تعلق بحيث يراها فيتذكر فيقرأها ويحقق هذا الحرز وهذا الحفظ وهذا الحصن الحصين بهذه الآية العظيمة من سورة البقرة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي. لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إجابة كافية وشافية لسؤال البعض لماذا يحدث ذلك لنا، فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح. سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ فارس عباد. بسم

0: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل، سورة المؤمنون، استمعتم إليها بصوت القارئ فارس عباد. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: مستمعين الأكارم، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة عطرة يتلوها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس، ما يتيسر له من سورة يوسف.

فوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه.

نجيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون

0: عظيم.
1: أيها الأحبة الأكارم، استمعتم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة يوسف، تلاها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.
2: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
3: سبحانك اللهم،
2: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم،
3: كل هم،
2: وأبعد عني كل غم،
3: كل غم،
2: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري،
3: صدري، صدري، صدري، صدري،
2: وعيل معه صبري،
3: صدري، صدري،
2: وقلت به حيلتي،
3: حيلتي، حيلتي.
2: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر وخفية.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم

جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال ربك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال

سبحان الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا.

غدرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا

0: أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم عليها السلام خير نساء العالمين بصوت القارئ الشيخ عادل ريان. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة

0: زوجين
1: اللهم اغفر لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين، وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، من فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة، ومما جاء في فضل بعض الآيات من سورة البقرة كآية الكرسي. جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ لأن أبي بن كعب كان حافظا للقرآن كله، وإذا قال: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم كتاب الله عز وجل، أن تدرك فيه أن بعض الآيات أعظم من بعض، وأن

0: لها فضل عند الله سبحانه وتعالى، هنيئا لك هذا العلم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا، ومد جذور الخير والعطاء في حياتك، وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة فيها تهدئة للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان عاقبة المكذبين في 77 آية كريمة، سورة الفرقان بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي، والتي كانت من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة 2017 للميلاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي، والتي كانت من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة 2017 للميلاد. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن
3: عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: اقترب

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله هود لما ابتلي بالصدود من أولي البأس المعهود الجبابرة قوم عاد إرم ذات العماد، نادى واثقا بالإله الحق المعبود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. فهل خيبه الله؟ كلا والله، فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم:
1: إنهم كانوا يسارعون في

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة فصلت.

من رد يوسف على يعقوب وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا وسمع تسبيح يونس ابن متى. احفظ علينا أخواتنا وإخواننا.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة السجدة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

شديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل

ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة السجدة.
3: إذا ضاقت بك السبل،
4: إذا ضاقت بك السبل،
3: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
4: مفاتيح الخير كله،
3: في الدنيا والآخرة،

0: فيما يلي تنصتون مستمعينا إلى تلاوة لسورة فاطر بصوت القارئ ماجد الزامل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الكهف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الكهف.
1: أذكار الأمور العارضة. إذا أحببت أحدا في الله فقل له
2: إني أحبك في الله،
1: رواه أبو داود. إذا أخبرك أحد أنه يحبك في الله فقل له
2: أحبك الله الذي أحببتني له،
1: رواه أبو داود. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيب، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا، رواه مسلم. الدعاء لمن صنع لك معروفا. من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، رواه الترمذي. الدعاء لمن سببته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة، رواه مسلم. الدعاء لمن عرض عليك ماله.
2: بارك الله لك في أهلك ومالك،
1: رواه البخاري. الدعاء الذي يرفع به الدين ويرجى قضاءه.

0: من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
1: رواه البخاري. الدعاء عند إرجاع الدين أو القرض.
0: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد.
1: رواه ابن ماجه. دعاء دخول السوق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: رواه الترمذي. دعاء من أصيب بمصيبة. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره

إلا أخلف الله له خيرا منها. رواه مسلم. دعاء الهم والحزن. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال:

0: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. رواه أحمد وصححه الألباني.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، دعاء الغضب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: رواه مسلم.

0: السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: دعاء المكروب:
0: اللهم رحمه.

0: رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت:
1: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي. دعاء الفزع:
1: لا إله إلا الله.
0: متفق عليه. ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. صححه الألباني. من استصعب عليه أمر:
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
0: رواه ابن السني وصححه الحافظ. ما يقول ويفعل من أتاه أمر يسره أو يكرهه: كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره قال:
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: وإذا أتاه أمر يكرهه قال:
1: الحمد لله على كل حال.
0: صححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. رواه ابن ماجه. ما يقول عند التعجب والأمر السار:
1: سبحان الله.
0: متفق عليه.
1: الله أكبر.
0: رواه البخاري. ما يقول المسلم حين يرى شيئا فيعجبه ويخاف عليه العين: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبر فإن العين حق. صححه الألباني. إذا خاف المؤمن قوما أو سلطانا:
1: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
0: رواه أبو داود.
1: اللهم اكفنيهم بما شئت.
0: رواه مسلم. الدعاء عند لقاء العدو:
1: اللهم أنت عبدي وأنت نصيري وبك أقاتل.
0: رواه الترمذي.
1: اللهم

رواه مسلم. الدعاء عند صياح الديك ونهيق الحمير ونباح الكلاب. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله، فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود. دعاء صلاة

0: الاستخارة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل:
1: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر
0: ويسمي حقا.

0: به.
1: رواه البخاري. كفارة المجلس: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك.

0: غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي.
1: FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: تستمعون مستمعين الأكارم إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال. استمعتم إليها بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم

مشافي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة النحل.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي لما تيسر من جزء تبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من جزء تبارك.
1: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت، وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفئا ولا مستحقا، تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا، وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك ولا استخفافا بوعدك ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك، وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري، ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب، ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك، سبحانك ما أحوجني إليك، سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك، سبحانك لا أعتز إلا بك ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك، يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك، يا عزيز من لذلي غيرك، يا قوي من لضعفي غيرك، يا غني من لفقري غيرك. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. ربي إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر، اكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك، اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك، إن الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين،

واجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغ

0: فضلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ علي حسن سليمان برواية خلف عن حمزة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع آيات مباركة تحوي العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه برواية خلف عن حمزة بصوت القارئ علي حسن سليمان. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. إلهي إن عفوت فبفضلك وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع خاشعين إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة الحج.

0: من سورة الحج استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورتي الفاتحة والبقرة.

اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم مرتلة بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: الأذكار دعاء الدخول إلى البيت. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قال بسم

0: أو أجهل أو يجهل عليه.
1: الأذكار.
2: الاستغفار في الدنيا نجاة في الآخرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت